واسيبهم ييك دفيرهم ييك وتعنتم واستفاديس افاد زنهيس اليا وسام براج سمام براج وكل